0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
1: Is it some other local to mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
2: سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي سوني شدشت حملك لتشحن اسران شدشتاني لحد ساعة تدالنا تحوست قريبنا لنا فلما هزبتات أبورجين تورس آيلاندر نزلهم مدبنا المحلال فلوز لنا مريت بهلاوين وننتو مخانو مافلت ونهب بازد ما اس بي اس تقرنيان هزبتات ورانجرون ويوران نهاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبري هب درزینا ابز حلف سمون کابل تفالالی کبابیتات زموتو نایک ادم نا انبرسی اسمراتو مهارو تاکیبم منباروم زی گلت زینا مسعوس عبود ما مس کابو ها تزخونه الکساندر تعام فتو تگبر علال کدام اکفال اقریبنا نیرنا لومی نایمو داتا تزدو خان عربینا اوسترالیان منتای اصل استبان دیراتا زلوا بمبال تگریم کمدت بلتو لومی ابز غرب مدب منبارا با اوسترالیا بزعبا زي كن قلتنا بزعبا حانتي كابتن بانديراتا تسخونت ناي تورس ستريت آيلاندر بانديرا مالتيو لوغنا سددنا تسابتساب باللو تستطاتو ويارستاتوم دما إرترا كاب حجين دحر أب زوريا فولي رابورتر سبعا مسلات حبرات هاقرات كتزارب كم زي تدلي أفليتا تكال سبعا مسلات إتوبيا بتقرايز بتسام قدود وتادرا وململات قاويمو أبيات ما أسرت سعود عرب أستاذ كل التمييت زغوني إتوبيا وينا موتفور ديت بيوكم دلوه تحبيرو سراوي السودان أبدوب إتوبيا تركب استراتيجيكاوي تكتما كورموك نمنزع سفح متكعد كبهيت زبلون كال تهستون دلوه إيو دهرزينا كان غربينا نقول مدباتنا المكتتال مسانا حبيركم كتنهز عدمكم أدلو نقرام زمدب بينا سمر

0: SBS.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
3: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: مشان علم الختم هارون امر وتوحي الله. درست مقاله بزحات بدوتات حالفو تمهارو كمرقم خالو عبي تاريخ او ترجمه الله زبلا دكتور فانا تمرقت تمهارو نايت يونيفرسيتي اثر صنعات حزوم زوتو امباسادرات مخانون غليزن تمرقتي ابو يونيفرسيتي اسمو فلتزم عبد الله الى تقيمم ابو خدلو بوعات ودادر تخوينم.

0: SBS. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: خلت جبر مصنعته وتشوف زقرو بروفيسور مروز حقوس جلزي أمان لهم بروفيسور مروز أبزي نز حبري تازك كافلو وش مصنعتن سرات كافونة كارتان معدن تجرام خل جرو ببيرو معدن إنستيت مصنعتن مرمرم بوليس تجرام سرالو مدرخيوم زفونة كارتا سرنا حمشنا عمتات بتبقى جسوبها

دالوه يو بي اس بتوتغي نتي بي جيني كوفيشنت زفلت توسخي اكل ابغدل حبتي ايلوز غلط او انتنتينو لو ازي نزي معرنت كاب زيرو مالت حبتي ملو بملو بمعرز كافللو كساب حادة مالت اتزهبت مسب كل حبتي زوننو ابزبل ملك عي ميزان يعقنو بزي معقني مسرت اوستراليا 0.53 جيني كوفيشنت رقيبا كابتي ابكل تشان 24 زنبرة 0.55 زتحت مالتيو ازي مالت ابتهاجر زي معرنت ابزحل في عمد قوديلو مالتيو اوستراليا بتوسغي كاب 50 شدشان هاجرات اما بل 50 كلتن درجة كتر عنكلا سلوفاكيا ابتي مصنعتي اتاز وحده زي معرينت هبتي زلوا كوينا ترقيبا لا بانتارو حبرات امارات عرب روسيان دوبوب افريكان زل على زي معرينت هبتي كم زلوان ترقاقيتو اتي تبتاب جيني كوفيشنت ناقزاروسو امورو كهلوا كم زقل امينو لو هانتي هاجر هبتام كوينا معرنت زي بلا كتكون تغيليا جنكا هبتامن ملو بملو معرنت زلوان كتكون وين تغيليا ويدما بانتارو كبل نازي مخنيات زخوون بمقلات تبتابو دمدي ملو